0: وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراء وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام،

0: قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: مرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

سألتش فيه وخلفت له العذاب مسكين يا روحي عليه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع

القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي كي جي كي الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي. ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل

0: انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات

المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاماً، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً، أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة، بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية، سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي. ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح

0: أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة

من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم.

نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعارة بحبل ودي.

حبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني

0: قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارق

0: بلغ الصبا تكتب لكم مثلا غير من غير ما راح يزيد انا
1: قلت جاي غريب
0: تقرني تقرنا لا
1: يسهل مني.

يروح ايوه تذكر زمان الماضي تذكر قلبي ايوه هو

فإن غبتما لا إشراك بالله لأنني

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيها أعبد الله. يا يوب يا

منك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم ما سرق على شرح اللفادي جودي

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح باب.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

تغيب إلى ليال كنت إلفي بها أغيب أغيب أغيب أغيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بقاك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دعبي افكر بذكر الماضيات عياد نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضيات يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا

يابا للناس بالغام عيدة، يابا للناس روحي للناس بالغام عيدين، الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروى كل الليالي.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جفيت قالوا نسي حنيت قالوا دا خبيت قالوا استحى حبيت.

ريت عبد الدار الولف حيها سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس

0: الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة، بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية، سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق، وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من وراء.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار

قرار تركيا معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق، وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي، وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي.

0: استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

فيدان دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة، ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي. وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبين أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن، بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقم شركات.

إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبيّن أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص،
وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

فدان دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة، ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

الإيرانية على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبيّن أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار

إعقاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في الخامس من آب بهدف

0: تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف،
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في

درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة.

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

مفيداً دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة، ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبيّن أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة.

يستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أقسام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 من آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين.

0: آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة. تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوت راشيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل، ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبين أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان.

أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في الخامس من آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد

إذا رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبيّن أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن

وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان الصناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب.

الأصحاب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي. وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبيّن أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة. وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص
وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: ختام ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان صناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه.

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فوراً.

الأعراض. تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة. كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

الإسعافات الأولية. تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجياً عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية.

عوامل الخطر والوقاية. تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعة الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت إن دولا أخرى في المنطقة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية الجمعة. وأوضح فيدان خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ما لم تتعرض الدول الموقعة لهجوم، وأشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد فيدان أن الهدف من التحالف هو تعزيز أمن الدول الموقعة وتوفير الدعم المتبادل بينها، وليس الدخول في صراع مع دول أخرى.

سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر أمس السبت وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات وتجديد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وكانت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق أمس السبت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.

وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل ولا أعباء على الخزينة. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس السبت أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح برنية أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من التمويلات مستقبلا. وبين أن التمويلات التنموية السابقة شملت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار. ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، بما يرفع إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال 3 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق الجمعة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان. أعلنت السلطات السورية أمس السبت إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوسة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أحبطت محاولة تهريب الشحنة خلال عملية أمنية مشتركة، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل وكانت مجهزة ومعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الأمن وبسط السيطرة وتحقيق الاستقرار في البلاد. إحباط تهريب شحنة مخدرات وتوقيف 4 أشخاص في ريف القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أمس السبت 8 آب إحباط عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وقالت الإدارة إن العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص
وضبط 17 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى جعبة وسلاح حربي مع ذخيرته. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: اختتمت مساء أمس السبت في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات ثلاثية مشهدان صناعية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وضمت الفعاليات 3 معارض تخصصية للصناعات البلاستيكية والكيميائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات، وتجاوز عدد الزوار 10,000 زائر متخصص بينهم زوار من الأردن ولبنان والعراق إضافة إلى مختلف المحافظات السورية. وانطلقت الفعاليات في 5 آب بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت وكانت

تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 من آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو عام ونصف من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا

الهدايا وذويهم، وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد، إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة، وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد التاسع من آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة

فصلت العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برني وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار

أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بداية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد التاسع من آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع.

في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية، كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

يفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية

في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة، وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبراً أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليس الحسود على الهوى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة

من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برني وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع، أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابه.

بها حينا ويدركها الفناء فتتبع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله

شوقها والأذرع وعف الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين، خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

برني وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية

تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخلياً من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض،

تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية. تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية. تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة،

إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برني وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب

الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: بداية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة. تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوت راشيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل، ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المغربي.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق.

انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوسة بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

نواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد التاسع من آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجانب

أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه.

وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته، وأخذت أصدق من يقول ويسمع، وتركت أنت نريحة مذمومة، وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه، وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله، وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة، ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع. من كان فيه لكل قوم ملجأ، ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى، تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى، تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

مجنى فحطيم مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب الملاهي مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم ومريمنا

باقي يزر صبك ومن يم

معوض عين تودك لا علتشاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

العذراء مريم نا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجذع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفو سلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفو سلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا با، عيسى نطق بالمجد عزرا ولا

قد قُبلت شريكاً للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برني وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية

المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما

عصي طيع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع، أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع.

أو ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا

قد قُبلت شريكاً للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو عام ونصف من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة، وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوقف.